اشوفه مدى زليع الله ربي مولاي الغربه حرازق بيا الله ربي سيدي يا سند يا